سلام لكي مريم دنقل نصفت سلام لكي مريم دنقل نصفت سلام لكي مريم دنقل نصفت يا جن ارقب يا جن ولا لا فطرت بسلام تا اسكن وزوزات كت يا ملاك النات يا سماي يمتر فتاري يا سواز ماري عزرانا داويت باباخري قال كدانوا إما يفرس بات نواري الفالاف ملاك تالات نواري يا قل قلوش ملو يسطات فتاري إن يعني زاف مطرة تعلم مكاري ولا لابيت بزايت عالم بالصيت كواتت بلداس يستوم بونت كوالالا تامرشتوم سيبالا يا برهان زود يا برهان اكليل دفتشي درشي لنا بسر قلا هنشي ششالو اغان انتانشن سياوشي ستا قلب قلب ببيت مكدس ستسارا نيو جالوات لقاون تمكرو بسيرا تمكنتو منامن هاتيات ساتسارا عند صحيح